بيروت شو انك وجعتينا فيك خليتيني موت وما قبلت تحبينا سمهويك كله مخلخل بمنخيرة عطر الغيم الشقرة مغبر عخوانيقة كل ما جرب اخرق جدرانك الضيقة ابحش لنفسي قبر جديد عجقت مدينة مفكرة حالة ضيعة ما عدت اعرف شو اني عطيت حلمتك مرة مدينة تانية وجمالك نور المنام حضنتيني وقلتيلي انه بقلبك الي مكان انه بقلبك الي مكان انه بقلبك الي مكان بيحكوا انك بنت ادونيس وعشان

البحر والكاس زول ليل ونهار سوق افراط الحماس بين البحر والكاس لحتى ما انهار رح كون بلا احساس بين البحر والكاس عم صلي للبار انا ابو نواس بين البحر والكاس رح سميك مدينة مع انه منك للناس ايه بس فيك بشر وارواح منسية علقانة بحجر غير ناطر هوية راح عمره ضجر

أنا ملع ملحبت به نجادي ولا صرت عنها مرسول ولو ولو ولو وعلى الحبل مشاني مش